0: دي سمنا نوم سمنا نوم جو كلا انت بس كيكي
1: واو خينا نانواي خينا نانواي
0: واي كنتان نام كنتان نام كان نانين رك كنتان جاي
1: ما نانانغلوك نينو تن كاي
0: كم غلوك جو
1: إذا كاجيل قاسم دي فينا قرادة
0: أجيل قاان
1: أتي مو أبلا كانوه
0: Hey, ey kona faaxa jaay
1: ale koy ndef leng fa dangar de
0: iya faaxa
1: afaaxa dal
0: jere jefi fa jam
1: cioka jaa
0: way ci jefi la
1: yo fe la way tina simna na mo te waxe mi way
0: sana na ne na ba
1: jo way
0: okay bye bye
1: okay.